هنا دلهي. القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة الإعلامية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة DD المجانية.

0: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم. نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. يتلو علينا الشيخ محمد صديق المنشابي ما يتيسر له من سورة الإنسان.
1: بسم الله.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من سورة الإنسان، والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا الصباحية، وبعد قليل نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نتوجه إلى الحديث حول المقارنة بين شوقي وتاغور، وقطعتين من الأغاني العربية، وبعد ذلك نقدم لحضراتكم حديثا آخر حول العلاقات الاقتصادية بين الهند والإمارات العربية المتحدة، وقطعة أخرى من الموسيقى الهندية، وأخيرا نختتم برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11:30 صباحا. أيها السادة، قدمنا تفاصيل برامجنا، والآن نقدم لكم الحديث حول المقارنة بين شوقي وتاغور.

0: صور من الشعر العربي والهندي.
1: الحلقة الثالثة،
0: شوقي وطاغور.
1: أما شوقي فهو أحمد شوقي أمير الشعراء في العالم العربي،
0: وطاغور هو شاعر الهند الأكبر رابندرانات تاغور،
1: وهما من فحول الشعراء ومن جيل واحد، وفي الواقع غنيان عن التعريف. وهدفنا أن نعرض صورا من أشعارهما، ومن حسن الحظ أن الشاعرين الخالدين كانا يعرفان بعضهما معرفة شخصية، فقد التقيا لأول مرة في القاهرة يوم 28 من شهر نوفمبر عام 1926، عندما زار شاعر الهند العظيم طاغور مصر في طريق عودته إلى بلاده ومن رحلته في أوروبا. دعاه أمير الشعراء إلى حفل شاي أقامه تكريما له بكرمته، وقد حضر الحفلة جميع الزعماء المصريين، وأجل البرلمان المصري لمدة ساعة تكريما للضيف الكبير، واستقبله الملك في ذلك، واستمع إلى موسيقى عربية وبكلمات طاغور نفسه في خطابه إلى السيدة نيرمال كوماري مهالا نوبيس باللغة البنغالية

وترجمة هذه الكلمات تذاع لأول مرة. يقول طاغور في خطابه المشهار إليه، وننقل عنه هذه المقتطفات: وجاء دور القاهرة بعد اليوم التالي لوصولي إلى الإسكندرية. لقد قضيت بالقطار 4 ساعات، وقد وصلت بعد الظهر، وبعد الظهر ودعيت إلى حفل الشاي في مسكن شاعر عربي مشهور. وإلى جانب دعوة الشاعر لي، كانت خصوصية هذا التجمع هي أن جميع زعماء مصر كانوا حاضرين، وكان مقررا أن يجتمع البرلمان في الساعة 5. وتكريما لي أجل الموعد 1 ساعة، وقد أخبرت بأن ذلك لا يمكن أن يحدث لأي كان. وفي الواقع أن تلك كانت طريقة غير عادية لإظهار التكريم لي، ولقد قلت بأن احترام الدولة هذا هو للعلم، وهذا ممكن فقط في الشرق. وإلى جانب ذلك، فإن نشأة الشاعرين كانت إلى حد كبير متشابهة، كانت في حمى الجاه والنعمة، وفي جو الثقافة والموسيقى والشعر، ومر كل منهما بظروف اجتماعية وسياسية ودينية قد تكون متباينة، غير أنها آخر الأمر أفرغت تجاربها في أشعارهما. وقد خلق الشاعرين وتأثر كل منهما ببيئته الخاصة وبالبيئات الأخرى الأوسع من حولهما، كان ظاهرا في حياتهما وفي شعرهما. وكان شوقي محبا للحياة ومؤمنا، وكان الشاعر الأخلاق والحكمة العامة، وكان طاغور داعيا إلى الحب العام، حب الوطن والإنسانية وجميع الكائنات، دعوة إلى العيش بالروح في ظل الفكر وفي غبطة السلام الداخلي. ولسوف نركز في هاتين الصورتين الشعريتين لكل من شوقي وطاغور على فكرة الإيمان. وهذه مقتطفات من قصيدة الهمزة النبوية لشوقي.

ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الروح والملك الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء وحديقة الفرقان ضاحكة الربا بالترجمان شذية غناء والوحي يقطر سلسلا من سلسل واللوح والقلم البديع رواء بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من ملل الهدى غراء بنيت على التوحيد وهي حقيقة نادى بها سقراط والقدماء ومشى على وجه الزمان بنورها كهان وادي النيل والعرفاء فرسمت بعدك للعباد حكومة لا سوقة فيها ولا أمراء الله فوق الخلق فيها وحده والناس تحت لوائها أكفاء والدين يسر والخلافة بيعة والأمر شورى والحقوق قضاء الحق عرض الله كل أبية بين النفوس.

0: همن له ووقاء نسفوا بناء الشرك فهو خرائب، واستأصلوا الأصنام فهي هباء. يا من له عز الشفاعة وحده، وهو المنزه ما له شفعاء. عرش القيامة أنت تحت لوائه، والحوض أنت حياله السقاء. صلى عليك الله ما صحب الدجى، حاد وحنت بالفلا وجناء. واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء. خير الوسائل من يقع منهم على سبب، إليك فحسبي الزهراء.
1: أما القصيدة التالية فمن شعر طاغور من ديوان جيتانجلي، ويبدو أن الشاعر يتحسس فيها طريقه نحو الإيمان بإله واحد قهار.
0: تباهيت أمام القوم بأني قد عرفتك، إنهم لا يرون صورك في كل أعمالي. إنهم يقدمون ويسألونني من يكون، ولا أعرف كيف أجيبهم، وأقول الواقع أنه لا يمكنني أن أقول. إنهم ينحون علي باللوم وينصرفون عني في ازدراء، وأنت تجلس هناك مبتسما، وأصب حكاياتي عنك في أغاني باقيات، وينزاح السر من قلبي، ويأتون ويسألونني قص علينا كل معانيك، ولا أعرف كيف أجيبهم، وأقول إنه الذي يعرف فحوى هذه المعاني. ويبسمون وينصرفون في ازدراء ما بعده ازدراء، ومع ذلك تجلس هناك وتبتسم.
1: وفي هذه القصيدة يبدو أن الشاعر قد عرف ربه فراح يناجيه.
0: في تعظيم وحيد لك يا إلهي، دع مشاعري كلها تنطلق لتلامس هذا العالم عند قدميك. وكسحابة مطر في يوليو تحلق خفيضة بحملها من الرخات، دع كل فكري يطأطئ عند بابك في تعظيم وحيد لك. دع كل أغاني تتجمع معا في وزن واحد متسق لتنسكب في تيار فريد، وتتدفق في بحر الصمت في تعظيم وحيد لك. وكسرب طير مهاجر يطير ليلا ونهارا عائدا إلى أعشاشه في الجبل، دع حياتي تأخذ طريقها نحو مقرها الخالد في تعظيم وحيد لك.
1: وإلى الحلقة القادمة من هذا البرنامج.
0: صور من الشعر العربي والهندي.

سيداتي وسادتي، الآن نتوجه إلى قطعتين من الأغاني العربية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين العرب

0: أيها المستمعون الكرام، استمعنا إلى هذه القطعة من الموسيقى الهندية، والآن نقدم لحضراتكم حديثا آخر حول العلاقات الاقتصادية بين الهند والإمارات العربية المتحدة.
1: أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا معكم اليوم عن العلاقات الاقتصادية بين الهند والإمارات العربية المتحدة. كما تعرفون جيدا أن الهند دولة ديمقراطية وتعرف في العالم لتنوع حضاراتها ودياناتها وكثرة لغاتها ولهجاتها واختلاف أجوائها وبيئاتها، وكذلك الإمارات العربية المتحدة هي أكثر دول العالم العربي انفتاحا وتحررا، وتربط الشعبين الهندي والعربي روابط تجارية واجتماعية وثقافية، ويعود تاريخهما إلى الزمن القديم قدم الإنسان، وتدل الاكتشافات الأثرية على أن هناك كانت علاقات تجارية بين الهند والعرب في عهد السومريين والأكاديين والبابليين والفونيشيين وعصر الإسكندر الأكبر، وكانت تستورد أنواع من البضائع من الهند، فكان التجار العرب يحملونها معهم إلى أوروبا عن طريق اليمن ومصر والشام، ويتجرون في بضائعهم عائدين إلى السند والهند وسريلانكا والصين، فكانوا يشترون الملابس والفلفل والصيوف من الهند ويأتون بالتمور واللآلي والحصان إلى الهند. ولما ظهر الإسلام في الجزيرة العربية في القرن السابع للميلادي، وصلت عشيئته إلى الهند عن طريق التجار في أوائل عصره، ويقال إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه

وسلم وصلوا إلى الهند أيضا. وأحد أشهر الطابعين مالك بن دينار استوطن في مالابار وبنى أول مسجد في الهند الذي يقال شيرمن أي المسجد الجامع. ويقول صاحب فرشتة وهو كتاب عن تاريخ الهند إن ملك سرنديب اعتنق الإسلام في القرن السابع في أحد الصحابة إذ أنه كان أول شخص ممن تعرفوا على الإسلام عن طريق التجار العرب. وفي القرن الثامن نجد بعض المستعمرات العربية في غرب وشمال المناطق الساحلية لشبه القارة الهندية مثل غجرات وسرنديب ومالابار وكولام وغيرها. وهذا التاريخ القديم ينم عن العلاقات القوية بين الهند والعرب، وهذه العلاقات ما زالت تستمر حتى يومنا هذا. ونرى أن الهند نالت استقلالها من بريطانيا عام 1947، وكذلك الإمارات عام 1971، وتوحدت جميع الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو كان حاكم أبو ظبي آنذاك، وأصبح أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتوفي الشيخ زايد في عام 2004، فانتخب أكبر أولاده خليفة بن زايد رئيسا للدولة ويحكم البلاد حاليا. كانت الإمارات العربية المتحدة تشتمل على عدة إمارات حرة وتعتبر جزءا من عمان في التاريخ العربي، وهي الآن أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة. وبعد استقلال الإمارات بدأت العلاقات الهندية الإماراتية تتطور شيئا فشيئا تحت قيادة الشيخ زايد، واليوم كلا البلدين يتمتعان بعلاقات طيبة في جميع المجالات الاقتصادية والدينية والثقافية والسياسية. وأقامت الهند والإمارات العلاقات الدبلوماسية في عام 1972، حيث أن السفارة الإماراتية فتحت في الهند عام 1972، وفتحت السفارة الهندية في الإمارات عام 1973. وبعد إقامة العلاقات الدبلوماسية شهد البلدان زيارات رفيع المستوى من كلا الجانبين، فقد قام الرئيس السابق للهند فخر الدين علي أحمد بزيارة إلى الإمارات عام 1976، ورئيسة الوزراء السابقة السيدة إندرا غاندي عام 1981، ورئيسة الجمهورية الهندية السيدة بارتيبا باتيل، والرئيس السابق أبي جي عبد الكلام عام 2007. وقام رئيس الوزراء الحالي السيد ناريندرا مودي بزيارة إلى الإمارات عام 2015 وعام 2018 وعام 2019. ومن الجانب الإماراتي قام صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان بزيارة إلى الهند عام 1975 وعام 1992، وقام صاحب السمو محمد بن راشم المكتوم بزيارة إلى الهند عام 2007. كما زار الهند صاحب السمو وولي العهد الشيخ محمد بن زايد النهيان عام 2016. كما زار الهند صاحب السمو وولي العهد الشيخ محمد بن زايد النهيان عام 2016 وعام 2017. وخلال هذه الزيارات تم التوقيع على كثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. وهذه الزيارات رفيعة المستوى دفعت العلاقات الثنائية بين الهند والإمارات إلى أحسن فأحسن في مختلف القطاعات بما فيها التجارة والثقافة والتعليم. ونذكر على سبيل المثال زيارة رئيس الوزراء الهندي السيد مودي إلى الإمارات في شهر أغسطس عام 2015، وبتلك المناسبة تم التوقيع على 5 مذكرات التفاهم بين البلدين في قطاعات الطاقة والسكة الحديدية والقوى العاملة والخدمات المالية. أيها المستمعون الكرام، أود الآن استعراض حجم التجارة الثنائية بين البلدين، ولعل أهم أبواب العلاقات الثنائية التي شهدت تطورا منقطع النظير في الوقت الحالي هو التجارة. وقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين الهند والإمارات نحو 60 مليون دولار أمريكي، حيث ازدادت التجارة بنسبة 20% في عام 2018،

تصل الصادرات من الهند إلى الإمارات مع قيمتها 29 بليون دولار أمريكي، وتبلغ قيمة الواردات من الإمارات إلى الهند نحو 26 بليون دولار. والإمارات تأتي في المرتبة الثانية ضمن الدول التي تستورد من الهند. فإن أهم الإنتاجات الهندية التي تصدر إلى الإمارات هي اللولو والأحجار الكريمة والنحاس والمعدات الإلكترونية والكهربائية والمفاعلات النووية والمركبات والوقود المعدنية والنفط والطائرات والحديد أو الفولاذ والبلاستيك والأجهزة الطبية والسفن والقوارب والأثاث والعطور ومستحضرات التجميل والمطاط والكيماويات العضوية والأحذية والساعات والكحوليات والحبوب والخضروات والفواكه وغيرها. وتفيد الإحصائيات المتوفرة لدينا بأن مجموع الصادرات الهندية إلى الإمارات كان بقيمة 22 بليون دولار أمريكي عام 2014 و 17 بليون دولار عام 2015 و 18 بليون دولار عام 2016 و 20 بليون دولار عام 2017 و 29 بليون دولار أمريكي في عام 2018. وسهم الهند في إجمالي الواردات الإماراتية يبلغ إلى 16 حسب إحصائيات عام 2018، والتي تدل بوضوح على أن الصادرات من الهند انخفضت، ولكن في عام 2017 شهدت نموا هائلا. كما أن الهند تستورد من الإمارات إنتاجات كثيرة ومتنوعة، وعلى رأسها الوقود المعدني والزيوت المعدنية واللولو الطبيعي والاصطناعي والأحجار الكريمة والشبه الكريمة والفلزات الثمينة والبلاستيك والحديد والنحاس والفولاذ والملح والكبريت والإثمنت والقوارب والسفن والألمونيوم والأغراض، وكذلك الماكينة والأجهزة الماكينية والكيماويات العضوية والحيوانات والزيوت المأكولة وغيرها. وتفيد الإحصائيات بأن إجمالي الواردات الهندية من الإمارات بلغت ما قيمتها نحو 27 بليون دولار عام 2014 و 20 بليون دولار في عام 2015 و 19 بليون دولار عام 2016 و 23 بليون دولار أمريكي عام 2017 و 26 بليون دولار أمريكي عام 2018. والإمارات تشكل 5% من إجمالي الواردات الهندية حسب إحصائيات عام 2018. أيها المستمعون الكرام، نلتفت الآن إلى باب جديد من أبواب العلاقات الثنائية التجارية، ألا وهو الرحلات الجوية بين البلدين. فإنها في اضطراد مستمر، وهناك أكثر من 1000 رحلة جوية بين مختلف المدن لكلا البلدين، والتي تغطي أهم المدن الرئيسة للبلاد مثل دلهي، مومباي، حيدرآباد، بنجلور، تشناي، كوتشي، تيروفاناتابورم وأحمدآباد ولاكنو وكولكاتا. وقامت سلطات الرحلات الإماراتية بتوظيف أكثر من 1,386 مؤذفا هنديا، والذي يشكل نحو 21% من القوى العاملة إجماليا. وهذه الرحلات تنفع الاقتصاد الهندي كما توفر الهنود الوظائف. وحسب الإحصائيات يتم تحويل إيرادات مالية من هذه الرحلات بقدر أكثر من 1.7 بليون دولار أمريكي سنويا إلى خزينة الهند. أيها المستمعون الكرام، الآن نتوجه إلى حقل مهم آخر، ألا وهو الاستثمار. وقد شهد الاستثمار تطورا هائلا لا مثيل له في الماضي، فقد استثمرت الإمارات نحو 10 بلايين دولار في الهند، والنصف منها بشكل الاستثمار الأجنبي المباشر. وأهم القطاعات التي تقوم الإمارات بالاستثمار فيها هي الخدمات والطاقة والبناء والنقل والفنادق والسياحة. وشركة إيمار، وهي شركة دبي الحكومية للعقارات،
نشدة

0: في قطاع الإقارات في الهند. وسلطة أبو ظبي للاستثمار هي تستثمر بليون دولار في مشاريع بناء السكن في الهند. ويجدر بالذكر هنا أن هذه الشركة قد استثمرت 400 مليون دولار في الطاقة المتجددة والأسهم الخاصة والإقارات. كما أن صندوق البناء التحتية والاستثمار الوطني وشركة دبي للموانئ الخاصة أعلن أنه يشكل ممبرا للاستثمار بقدر 3 ملايين دولار. في بناء المواني والصالات للركاب والنقل واللوجستيك في الهند. وشركة أبو ظبي للنفط الوطنية مع شركة أرامكو قد وقعت على صفقة لتطوير رات نجيري والكيماويات المحدودة في الهند، وتمتلكان 50% من أسهم هذه الشركة. ومجموعة لولو وشركة NBCC وهي شركات إملاقة تستثمر في صورة بالغة في الهند، أخذا في الاعتبار احتياجات الهند الكبيرة. ومن جانب آخر، الشركات الهندية تقوم بالاستثمار في الإمارات. وحسب معلومات موثوق بها، إن الشركات الهندية قامت باستثمار نحو 85 بليون دولار في الإمارات. ومن الشركات الهندية الكبرى مجموعة لولو ومجموعة التاج ومجموعة هندوجا الفارا وشركة جاكي للأسمنت وأشوك ليلاند وماهندرا ودايبر وبذور الكيماوية الزراعية وشركة تاتا للكهرباء وإيصار للفولاذ وغيرها نشطة في مختلف القطاعات في الإمارات. أيها المستمعون الكرام، بعد هذه الجولة للعلاقات التجارية بين البلدين، يجب لي أن أذكر هنا شيئا هاما، ألا وهو توجه الهنود إلى الإمارات. حسب إحصائيات مكتب الهجرة الدولي عام 2019 التي أصدرها قسم السكان التابع لمكتب الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، يقيم في الإمارات نحو 3.4 ملايين هندي، وهم مشغولون في مختلف القطاعات ويلعبون دورا هاما في تطور الإمارات، ويعملون بصفة المهندسين والمديريين والموظفين المرموقين، وكذلك كالرجال الأعمال والتجار والموظفين العاديين. والهنود يشكلون أكبر مجموعة عرقية في الإمارات، كما أن الهنود يشكلون 30% من أصل سكان الإمارات الذين يبلغ عددهم نحو 5 ملايين. وسكان كيرلا وولاية تاميل نادو يشكلون أكبر عدد الهنود المقيمين في الإمارات. وقد لعبت الجالية الهندية في الإمارات دورا كبيرا في التطور الاقتصادي للإمارات، كما أنها ترسل للبلاد التحويلات المالية التي تبلغ قيمتها على ما تربو 13 مليون دولار أمريكي حسب إحصائيات عام 2019. وبذلك وصلنا إلى نهاية المطاف، وشكرا لحسن استماعكم، وإلى اللقاء.
1: سيداتي وسادتي، استمعنا إلى هذا الحديث حول الموضوع العلاقات الاقتصادية بين الهند والإمارات العربية المتحدة. والآن نتوجه إلى قطعة أخرى من الموسيقى الهندية.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي نقدم إلى خدماتكم سيداتي وسادتي أينما كنتم تحية إسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير ونقدم لكم هذه البرامج المسائية موجها لذبذبات قدرها 9620 كيلو هاتز سجداتي وسادتي حسب العادة المتبعة هنا في دلهي سوف نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ الباثمي ما تيسر له من سورة الأنعام فاستمعوا إليه

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من القرآن الكريم، والآن نقدم لخدماتكم تفاصيل هذه البرامج المسائية والتي نبثها من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي. فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20 مساء بتوقيت الهند، ثم نقدم لكم اليوم القذالي والتعليق اليومي وقطعة من المديح النبوي صلى الله عليه وسلم، كما نقدم لحضراتكم الركن الخاص لهذا البرامج وهو سبوت لايت باللغة الإنجليزية والحديث اليومي وحلقة غنائية مختلفة، حلقة غنائية من الأفلام الهندية القديمة فضلا عن الأغاني العربية. وقبل أن نختتم هذه البرامج في تمام الساعة 1:00 سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. ولا نيوسادة إلى خدماتكم هذه الموسيقى الهندية.

نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند. أولا إليكم الأخبار الرئيسية لهذه النشرة. الهند وبلجيكا تجددان التزامهما بتعميق التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي. وزارة الخارجية الهندية تقول تقدم ملموس مرتقب في التعاون والإنتاج الدفاعي بين الهند وبلجيكيا. فخامة الرئيسة السيدة دربتي مورمو تهنئ المواطنين بمناسبة عيد جنماشتمي. وزيرة المالية نيرمالا سيتارامن تؤكد مجددا تركيز الهند على النمو الاقتصادي وسط الاضطرابات والتحديات العالمية. وفي بيهار ارتفاع منسوب مياه نهر غانج يزيد من خطر الفيضانات في مناطق جديدة. والآن إليكم الأخبار بقدم حساب التفصيل. أكدت الهند وبلجيكا اليوم مجددا التزامهما بتعميق التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي، وقد رحب كل من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء البلجيكي بارات دي فيفر بالتنوع المتزايد في قطاعات التجارة الثنائية، وذلك في البيان المشترك الصادر عقب المحادثات التي جرت بين الزعيمين. وقد وضعت الهند وبلجيكا هدفا طموحا يتمثل في مضاعفة حجم التجارة الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة، وحدد الجانبان إمكانات كبيرة للتعاون في مجالات الأدوية وعلوم الحياة وأشباه المواصلات والتصنيع الدفاعي والمعادن الحيوية والطاقة المتجددة والمباني والخدمات اللوجستية والفضاء والتقنيات المتقدمة. ونظرا لكون بلجيكا تحتل المرتبة 24 بين أكبر الاقتصادات في العالم، ومع طموح الهند للتحول إلى اقتصاد بقيمة 10 تريليون دولار في السنوات القادمة، أقر الزعيمان بوجود فرص وافرة لإقامة شراكات تعود بالنفع المتبادل. كما رحب الزعيمان بالاختتام الناجح للمفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي، ودعوا إلى تنفيذها في الوقت المناسب. كذلك دعوا إلى إنجاز المفاوضات المتعلقة باتفاقية حماية الاستثمار واتفاقية المؤشرات الجغرافية بين الهند والاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن. وفيما يتعلق بمجال الدفاع والأمن، أعربت بلجيكا عن تضامنها مع الهند في مكافحة الإرهاب وأدانت الهجوم الإرهابي الذي وقع في بهلغام. واتفق الجانبان على تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب ودراسة إمكانية تشكيل مجموعة عمل مشتركة في هذا الصدد. كما وقع البلدان خطاب نوايا لتعزيز التعاون الدفاعي من خلال التبادلات المنتظمة والتدريب والبحث العلمي وشركات في مجال الصناعات الدفاعية. وعلاوة على ذلك تم توقيع مذكرة تفاهم بين المكتب المركزي للتحقيقات في الهند والشرطة الفيدرالية بلجيكيا لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجرائم السبرانية. أعلنت الهند عن قرار تعيين ملحق العسكري في بروكسل، وذلك استكمالا لخطوة بلجيكا بتعيين ملحق عسكري لها في نيودلهي في وقت سابق من هذا العام. وفي إيجاز صحفي عقد في مساء اليوم حول زيارة رئيس الوزراء البلجيكي بارات دي فيفر، أكد سي بي جورج سكرتير الشؤون الغربية في وزارة الشؤون الخارجية أنه سيتم إحراز تقدم كبير في التعاون الدفاعي بين البلدين بما في ذلك مجال الإنتاج الدفاعي. وأشار إلى أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي ونظيره البلجيكي قد حددا هدفا لمضاعفة حجم التجارة الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في ظل الاختتام الناجح لاتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري حاليا حوالي

16 مليار دولار أمريكي. كما شدد سكرتير الشؤون الغربية على وجود تركيز واضح على 3 محاور رئيسية تبدأ بحرف تي باللغة الإنجليزية، وهي التجارة تريد والتكنولوجيا تكنولوجي والمواهب أي تالنت. وقد وجه رئيس الوزراء ناريندرا مودي دعوة للجامعات والمؤسسات الأكاديمية البلجيكية المرموقة لفتح فروع لها في الهند. وأضاف السيد جورج أن رئيس الوزراء مودي دعا بلجيكا أيضا للمشاركة في مبادرة فيفز الثاني، وفيما يتعلق بما إذا كان الزعيمان قد تبادلا وجهات النظر حول الصراعين الروسي الأوكراني في غرب آسيا. أفاد سكرتير الشؤون الغربية أن الجانبين تبادل الآراء حول التطورات الدولية الرئيسية بما في ذلك المستجدات الأخيرة في أوكرانيا وغرب آسيا. وجهت فخامة الرئيسة السيدة دروبدي مورمو تهانيها للمواطنين عشية عيد جنماشتمي. وفي رسالتها أكدت الرئيسة أن حياة وتعليم اللورد كريشنا تضفي روحا جديدة على التراث الثقافي والفلسفي الهندي، مشيرة إلى أن تعليمه المتجسد في شريمد بهاغواد غيتا تظل مصدرا أبديا للإلهام للبشرية، حيث تعينه على اتخاذ قرارات حكيمة في الأوقات العصبية والتمسك بالقيم الأخلاقية. كما ذكرت الرئيسة أن عيد جنماشتمي يلهم الجميع الترسيخ لترسيخ روح الوئام والتفاني في أداء الواجب وخدمة الآخرين. استعرضت وزيرة المالية الهندية السيدة نيرملا سيثارامن قصة النمو في الهند الذي تقوده الإصلاحات أمام مجموعة من المستثمرين خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى للأعمال عقدت في نيويورك، مسلطة الضوء على معدل النمو الاقتصادي في البلاد البالغ 7.8% في الربع الأول من العام المالي 2026 و27، فضلا عن تحسن مناخ الاستثمار. وذكرت وزارة المالية عبر منصة إكس اليوم أن الوزيرة سيثارامن في كلمتها خلال المائدة المستديرة التي نظمتها القنصلية العامة للهند بالتعاون مع بنك أوف أمريكا أكدت أن الهند تواصل كونها الاقتصاد الرئيسي الأسرع نموا في العالم رغم الاضطرابات والتحديات العالمية. وعلاوة على ذلك استعرضت الوزيرة مجموعة من الإصلاحات بما في ذلك قانون الإعسار والإفلاس، مشيرة إلى أن هذه التدابير عززت اليقين التنظيمي وسهلت إجراءات الامتثال وقلصت الأعباء الورقية والإدارية، وذلك بتوجيه من رئيس الوزراء ناريندرا مودي. كما أوضحت الوزارة أن الوزيرة أشارت إلى تركيز الحكومة على إنشاء أصول رأسمالية ودعم القطاع الصناعي من خلال تطوير البنية التحتية لا سيما في قطاع الطيران، مع العمل في الوقت ذاته على تهيئة مناخ استثماري ملائم. وشملت مجالة التركيز الأخرى تعزيز الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ودعم مراكز القدرات العالمية وضمان توفر الائتمان للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والعمل على خفض نسبة الأصول المتعثرة لدى البنوك. جددت سيثارامن التأكيد على التزام الهند بالحكمة والانضباط المالي رغم التحديات المستمرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي منذ تفشي جائحة كوفيد 19. تشهد ولاية بيهار ارتفاعا مستمرا في منسوب مياه نهر غانج في مدينة باتنا والعديد من القطاعات الأخرى، مما زاد من خطر حدوث فيضانات في مناطق جديدة. وأفاد مراسل كاشفاني بأن إدارة الكوارث قد أصدرت تحذيرا نظرا لارتفاع منسوب مياه النهر، إذ تشير تقديرات الإدارة إلى احتمالية تجاوز النهر لأعلى مستوى مسجل للفيضان عند غاندي غات في باتنا الليلة عند هاثيدا في مكاما بعد ظهر الغد. وقد طلب من السكان القاطنين على ضفاف النهر وفي المناطق المنخفضة بمقاطعات بوجبور وباتنا وساران وفيشالي ونالندا وبيغوسراي ولاخسراي وجهانابات تبخي الحذر وتجنب المخاطرة، كما نصحوا بالابتعاد عن الأنهار ومناطق الضفاف أي الغاد ومناطق التي تغمرها المياه والالتزام بتعليمات السلطات المحلية. وفي حالات الطوارئ يمكن للسكان التواصل مع مركز عمليات الطوارئ بالولاية عبر الرقم 1070. وفي الرياضة، في منافسات كرة الريشة يواجه اللاعب الهندي البارز كيدامبي سريكانث نظيره من هونغ كونغ لي شوك يو غدا في ربع نهائي فرد الرجال ضمن بطولة شاينا ماسترز سوبر 7
150 في شينزين، وكان سريكانس قد تغلب على اليوم

مع الكندي في تور لاي المصنف التاسع عالميا بنتيجة 21 مقابل 18 و21 مقابل 19. وفي وقت سابق تجاوز الثنائي الهندي الأبرز في منافسات زوج الرجال ساتويك ساراج رانكيندري وشراغ شيتي تعثلا طرأ في منتصف المباراة ليفوز على شقيقين الفرنسيين كريستوف فوتوما جونيور وبوف بنتيجة 21 مقابل 15 و22 مقابل 24 و21 مقابل 9 وتأهل بذلك إلى ربع النهائي وهذا انتهت نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند. والآن أيها السادة سنقدم لكم القفالي.

التعليق وموضوعه رئيس الوزراء الماضي يلتقي بالعديد من رؤساء الدول على هامش الدورة 26 لمؤتمر شنغهاي للتعاون. التقى رئيس الوزراء الماضي برئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية قرغيزستان السيد سادر جابروف، رئيس وزراء جمهورية أرمينيا السيد نيكول باشينيان، ورئيس جمهورية إيران الإسلامية الدكتور مسعود بزشكيان في بشكيك على هامش الدور 26 لمنظمة الشنغهاي للتعاون في 31 أغسطس عام 2026. كان لقاء رئيس الوزراء مودي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول لقاء بينهما هذا العام. كان الزعيمان قد التقيا سابقا في دلهي لحضور القمة السنوية 23 المقرر عقدها في ديسمبر عام 2025. استعرض الزعيمان التقدم المحرز في التعاون الثنائي في مجالات عديدة تشمل المجالات السياسية، الاقتصادية، الدفاعية، الطاقة، الفضاء، التنقل والعلاقات الشعبية. ورحب بنتائج الدورة 27 للجنة الحكومية المشتركة بين الهند وروسيا المعنية بالتجارة والشؤون الاقتصادية والثقافية التي عقدت في 24 أغسطس عام 2026 في موسكو. تبادل الزعيمان وجهة النظر حول مشاركة الهند وروسيا في الساحة متعددة الأطراف لا سيما في مجموعة بريكس برئاسة الهند لعام 2026. كما تبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية وعالمية رئيسية ذات اهتمام مشترك بما في ذلك النزاعات في غرب آسيا ومنطقة البحر الأسود التي أثرت على التجارة البحرية والسلامة وأمن البحر الهنود. وأكد رئيس الوزراء مجددا أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لحل النزاعات. واتفق الزعيمان على مواصلة الانخراط لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمميزة بين البلدين والتي لا تزال تسجل نموا كبيرا وأظهرت مرونة في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي. صرح رئيس الوزراء بأنه يتطلع إلى الترحيب بالرئيس بوتين في الهند لحضور قمة بريكس 18 في الفترة من 12 إلى 13 سبتمبر عام 2026. خلال لقائه مع السيد سادير جابروف رئيس جمهورية قرغيزستان، هنأ رئيس الوزراء مودي الرئيس جابروف بحرارة بمناسبة عيد استقلال جمهورية قرغيزستان، مشيرا إلى أن ذلك يضفي أهمية خاصة على افتتاح قمة منظمة الشنغهاي للتعاون في اليوم نفسه. كما هنأ الرئيس جابروف على استضافته للقمة 26 للمنظمة. واستعرض الزعيمان التقدم المحرز في العلاقات الثنائية وأكد مجددا التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهند وقرغيزستان واتفق على تعزيز

عزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مراعاة أوجه التكامل بين اقتصاد البلدين. كما ناقش تنمية العلاقات الشعبية خلال تبادل الطلاب والتعاون الثقافي. أكد رئيس الوزراء على المشاركة الفعالة للحين في اجتماعات منظمة الشنغهاي للتعاون التي عقدت برئاسة جمهورية قرغيزستان، وأضاف أن هذه المشاركة تعكس الاحترام المتبادل، الثقة والدعم المتبادل الذي يميز العلاقات الوثيقة والراسخة بين البلدين. كما شكر رئيس الوزراء الرئيس سادير جابروف على كرم ضيافته وحسن استقباله وعلى نجاحه في تنظيم قمة منظمة الشنغهاي للتعاون. التقى رئيس الوزراء نارين مودي برئيس وزراء جمهورية أرمينيا السيد نيكول باشينيان للمرة الأولى منذ إعادة تعيينه عقب الانتخابات العامة في أرمينيا في يونيو من هذا العام. هنأ رئيس الوزراء مودي رئيس الوزراء باشينيان على فوزه في الانتخابات وتوليه منصبه. وخلال اجتماع ناقش الزعيمان التعاون الثنائي في مجالات الدفاع، الاقتصاد، الصناعات الدوائية، التعدين، التعليم والثقافة، وأعرب عن ارتياحهما لتوسع التعاون الثنائي في عدة مجالات في الآونة الأخيرة، والتزم بتعزيز هذه العلاقات التي تتسم بالدفء والصداقة الخاصة بين البلدين. ناقش الزعيمان أيضا التطورات الإقليمية والعالمية بما في ذلك الوضع في غرب آسيا. وأكد رئيس الوزراء مجددا على ضرورة مواصلة الجهود عبر الحوار والدبلوماسية لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. اطلع رئيس الوزراء باشينيان رئيس الوزراء مودي على الوضع الحالي لتنفيذ اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان. اتفق الزعيمان على العمل معا لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما عقد رئيس الوزراء نارين مودي اجتماعا ثنائيا مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور مسعود بزشكيان على هامش قمة منظمة الشنغهاي للتعاون في بشكيك. ناقش الزعيمان العلاقات الثنائية كما بحث التطورات الأخيرة في نزاع غرب آسيا وتبادل وجهات النظر حول الوضع المتغير. وأعرب رئيس الوزراء عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، وأكد مجددا موقف الحين الثابت بضرورة حل جميع القضايا عبر الحوار والدبلوماسية. أكد رئيس الوزراء مجدداً على ضرورة مواصلة الجهود لضمان السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة، ودعا إلى حماية حرية الملاحة والتجارة، مشدداً على ضرورة عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين والبنية التحتية المدنية بما في ذلك السفن التجارية والبحارة تحت أي ظرف من الظروف. أكد رئيس الوزراء مجددا استعداد الحين للتعاون الوثيق مع إيران في المنظمات متعددة الأطراف بما في ذلك مجموعة بريكس ومنظمة الشنغهاي للتعاون. وأعرب عن تطلعه للترحيب بالرئيس بزشكيان في الحين لحضور قمة بريكس.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

النسخ على القرداس السمرقندي القديم، وسنة الكتابة 809 للهجرة. تفسير القرآن المشتهر بجلالين لجلال الدين أحمد المحلي الشافعي ولجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، نسخه عبد العزيز بن عبد الصمد في 1070 للهجرة. مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي، المجلد الرابع من سورة اللقمان إلى سورة الفلق. في الحديث ومتعلقاته الكواكب الدراري في شرح الصحيح البخاري لحافظ أبي عبد الله محمد بن يوسف الكرماني الشامي، نسخه محمد بن محمد بن علي بن خشاب عام 841 للهجرة. الجامع الصحيح للبخاري الجزء الثالث الجزء الرابع والجزء الخامس عشر، كتبه أحمد بن علي بن سعيد المعروف بابن الحجر العسكلاني، وسنة الكتابة 843 للهجرة الموافق 1439 الميلادي. مشكات المصابيح للخطيب التبريزي ناقص الطرفين، هذا الكتاب تكملة لكتاب مصابيح السنة للإمام حسين بن مسعود الفراء الشافعي البغوي، وسنة التأليف 737 للهجرة. تصحيفات المحدثين صنفه أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري المتوفى 382 للهجرة. وفي الفقه الحاوي الكبير للماوردي المتوفى سنة 450 للهجرة. صحو المصلين في تقطيع صغير كتب في 831 للهجرة. جامع الرموز من كتاب الطهارة إلى كتاب الأخرس لشمس الدين محمد الخراساني القهتاني المتوفى 962 للهجرة. المنبهات على الاستعدادات ليوم المعاد لابن الحجر العسكلاني. في أصول الفقه أصول الشاشي للمؤلف إسحاق بن إبراهيم السمرقندي المتوفى 325، وسنة الكتابة 1252 للهجرة. في السلوك والآداب إحياء العلوم لأبي حامد محمد بن محمد الشافعي الكوسي الغزالي المتوفى 505، كتبه أحمد بن زين العابدين المرشدي العرشي، وسنة الكتابة 901. نهج البلاغة ولعله أحد أقدم المخطوطات في العالم، كتبه علي بن أبي القاسم بن علي، وسنة الكتابة 538 الهجري. جمهرة أشعار العرب رتبه أبو الخطاب القرشي، هي ذخيرة قديمة ذات شهرة للشعر العربي، كتب في 998 للهجرة. الصحاح للجوهري نسخة قديمة للإمام أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري المتوفى 393 الهجري، وسنة الكتابة 648. أدب الكاتب للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري اللغوي المتوفى 276 للهجرة. جمهرة الأمثال لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن عسكري المتوفى 395 للهجرة. يتيمة الدهر للإمام منصور ثعلب. ديوان المتنبي لأبي الطيب أحمد بن حسين الجعفي الكندي بخط النسخ. ديوان

0: سقط الزند لأبي العلاء أحمد بن عبد الله بن سلمان المعري المتوفى سنة 449 للهجرة. شرح المعلقات السبع للشيخ أبي عبد الله الحسن بن أحمد. المواهب الدينية لأحمد بن محمد بن أبي بكر الخطيب القسطلاني سنة الكتابة 899 للهجرة. الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصر الشافي للقاضي أبي الفرج معافي بن زكريا الجريري النهرباني وسنة الكتابة 962 للهجرة. طبقات الشافية لابن القاضي شهوة الأسدي الدمشقي. آداب العرب والفرس والهند والروم لابن مسكويه المتوفى 421 للهجرة. الشهاب الثاقب لجعفر بن سليمان بن حسن إسماعيل السليماني وسنة الكتابة 1029 للهجرة. كتاب التبيين لأسماء المدلسين لسبط ابن العجمي الحلبي المتوفى 841 للهجرة. مجموعة الرسائل لابن طولون المتوفى 953 للهجرة. إلى هنا اكتمل هذا الحديث عن مكتبة المولانا آزاد لجامعة أليغرا الإسلامية في الهند.
1: This is Arabic unit of All India Radio and you are tuned to AIR World Service 1 available on 9620 kHz. News on AIR app and DD free dish.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الأغاني العربية، والآن قد حان الوقت أن نودعكم، ولكن قبل ذلك نحب أن نقدم إلى خدماتكم أهم الأخبار مرة أخرى كما وعدناكم به في البداية. أكدت الهند وبلجيكا اليوم مجددا التزامهما بتعميق التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي، وقد رحب كل من رئيس الوزراء ناريندرا مودي ورئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر بالتنوع المتزايد في قطاعات التجارة الثنائية، وذلك في البيان المشترك الصادر عقب المحادثات التي جرت بين الزعيمين. أعلنت الهند عن قرار تعيين ملحق عسكري في بروكسل، وذلك استكمالا لخطوة بلجيكا بتعيين ملحق عسكري لها في نيودلهي في وقت سابق من هذا العام. وفي إيجاز صحفي عقد مساء اليوم حول زيارة رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، أكد سي بي جورج سكرتير الشؤون الغربية في وزارة الشؤون الخارجية أنه سيتم إحراز تقدم كبير في التعاون الدفاعي بين البلدين، بما في ذلك مجال الإنتاج الدفاعي. وجهت فخامة الرئيسة السيدة دروبدي مورمو تهانيها للمواطنين عشية عيد جانماشتمي، وفي رسالتها أكدت الرئيسة أن حياة وتعاليم اللورد كريشنا تضفي روحا جديدة على التراث الثقافي والفلسفي الهندي، مشيرة إلى أن تعليمه المتجسد في شرمد بهاغفاد غيتا تظل مصدرا أبديا للإلهام للبشرية، حيث تعينها على اتخاذ قرارات حكيمة في الأوقات العصبية والتمسك بالقيم الأخلاقية. استعرضت وزيرة المالية الهندية نيرملا سيثارامن قصة النمو في الهند الذي تقوده الإصلاحات أمام مجموعة من المستثمرين خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى للأعمال عقدت في نيويورك، مسلطة الضوء على معدل النمو الاقتصادي في البلاد البالغ 7.8% في الربع الأول من العام المالي 2026 و27. وبهذا انتهت نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند، مع أمل لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا حسب توقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي. إلى اللقاء.